لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد أرجع واني أدزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات